عريا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم من سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا